0: بالله العظيم
1: أربعة
0: حلوة من ورا
1: خمسة
0: لو خمسة بقال العدو
1: ستة
0: طب قلب خالي
1: سبعة
0: أيام أسبوع
1: ثمانية
0: أبواب الجنة
1: تسعة
0: أعمل ببط نمه
1: عشرة
0: عشرة عشرة العيشة تنش بيها خام حرام وكله جاي جامد فيه وقال
1: إيه